ليش أنا تويت يا بلسنا أوين هرك أنا دي بس ربنا جان تاش ليدك وانا وين درتر دا نرجشاش كان نرجشاش وين نرجشين كا ورجلنا بدنا الحرية نكان نسنا أنا ليش الغزوات